ومن ساخمة عن تقولي يا تقول لهم يجيت سيدة ظلمة يفسك مشا أساس كنت أولا جيت إخوة وكان داخل ما آخر شيء سلمة عرمت بريكت سيدة سلمة